تحرقوا بلا ما نقول لكم اسبانيا راه واعره حايله، ولكن عاود عندكم اخوتي الخاطر لي باطيره ما تجوش تاك باطيره، اللي بغى يحرق يطلع من ليليا ولا ما نعرف. انتم راكم تما كالدراري يلا تعرفوا.